شوف اللي كيما تي دما تي سالي كيما تي بزوسوب شوف داك السمار المول شمال ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد